0: the time here at Radio Jordan. His Majesty King Abdullah inaugurates the Baptism Site International Orthodox University. His Majesty the King sees off families of martyrs who served in the Jordan Armed Forces and security agencies departing to perform the Hajj pilgrimage. The foreign minister discusses with his Lithuanian counterpart ways of forging closer bilateral ties as well as regional developments. Gaza's health ministry says hospitals in the Strip have received 6 fatalities and 40 injuries over the past 24 hours. The organizers of a flotilla of 8 vessels bound for Gaza say Israeli forces intercepted 39 of their boats in the eastern Mediterranean. Israeli airstrikes on eastern and southern Lebanon kill at least 3 people and injure 10 others. And the U.S. president says he called off the new Iran attack at the request of the Gulf states.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

حلاوة الكسيح، 100 سنة بنحل العالم. The breakfast show live with Adam. Number 1 hit music station 96.3.

0: That's an AM news headlines from Radio Jordan. His Majesty King Abdullah inaugurates the Baptism Site International Orthodox University. His Majesty the King sees off families of martyrs who served in the Jordan Armed Forces and security agencies departing to perform the Hajj pilgrimage. His Royal Highness Crown Prince Al-Hussein meets with dignitaries and representatives of the Al-Ajarm tribes. The foreign minister discusses with his Lithuanian counterpart ways to enhance bilateral ties as well as regional developments. The Jordan Armed Forces evacuate the 28th group of sick children from the Gaza Strip, comprising 20 children accompanied by 40 family members. And U.S. President Donald Trump says he has postponed a planned attack on Iran at the request of the Gulf states.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: Radio Jordan 96.3 FM.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: Hey, this is Bruno Mars.
3: Hello, it's Katy Perry, and you're listening to Radio Jordan.
4: More music!

0: هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: The ride. Ready for the high. Ain't afraid of the low. Ain't afraid of anything in this old world. The ride on Radio Jordan. 96.3 FM.

النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.